ميديم يوتو كان اني شوش بين امزيكا الهرتز ميديم انسونتينا غب كان اني شوش بين امزيكا الهرتز اف ام رجاي شريتي مغا هرتز دون موبايل ابني وزونا الى كونتا زاكا شواني كرجي لكن زرين يوت ديني جابون غارو اسول لفسونج اسناستا زروك دون اكتوبر الزي تروك وقت بو بيتغ بجاغون من التشيك شندوك ديني فروتو بايت بي بروغرام نجي وصل اخرين اتشان ينتي خدمات هلبسات پروگراما سنابک هم سرمت سنسے کا کفانو اچھے نمونی خدمتیں اچھی جن سلام پو قبول سنشک پروگراما ہی رخصے کا دعایا پروگرام صداقہ دین تی خدمتیں حلب چکت نی پروگرام پہ سقم سنسنن اللہ رسامہ قرآنی تلاوتنا ترجمانی مزر

0: جزاك عشواني كارجي لك أنا زرينيوت أصطوت كي جنتي خدمة نحب جغت ين مزاد
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم واصب الشام يتسوتك نفت سون سجد باني فيها سجد البرنامج جبس لكوري نعم محمد حسين يعني رسبا شيء عندي دونو لبسيت برنامج يعني نتكلم سر مسون سي ككانو نو أشي نمو سعى إن شخص نجون السلام بو فرد مشان سون شيء ريمو شيء برنامج شنا بكن كندري برنامج بين سبب سن لا نز ينتمي ميولي توري كمال لكم بيجاك وول سبيس ويك سكول لاس بلاديك فرتشوجيت ديلا جو بيكا تسويق لبتشوجيت Rimoche program Murgaluk Jasin Kan Kunatan Sagan was inut, Jacques Bing Mangatis, Jacques Rikman Lakumat. Diri in Jacques Pozerna, October il Zejbi, Di Haptar Dunchipu, Mule Gang Pianuk, World Space Week Zeriani, Halai, Haftazre, Malakonutin, in Kankun Yantis Taxmin Nazerna, Lobing October il Zejbi Kana, Shusapa, Di Haptar Dunchipu, Dunia Ganuk, Ekbami Mutahides, Halai, Sensi, Technology, Jacques Zeri. مالك هون يوتي ان ديرين دي جاب

0: ممكن ميتشالا غنتاب سي رجان خد كفيل شو سي يان شي كير ميباتش سبي غاتي ساجو ودي ماجاك تشا بخشي غاتي نغري يادي ديرين توشن واس ان واس بين سيدين اكاش فوني كارغي ستوديو اسكوتي سيكيت سكول لا غاتي اشن مون لا زبيري واس بين نوك تشي شي ريكيت جيس اس بيسكول لا زربا اسكوت تشاس بلو جو سري مزري جو السلام عليكم
1: يا السلام عليكم
0: شو جو شكريا بخشيس دري سقبا ينتس تسوي غاش نابين يوت بين دياتي سوني امبو ديرين سيكيت بروغرام واس بشومس يون ميجا ونيان تاسقبا ينتوك تشا ديمان بوغاشان سا إذن شذي بازت يجي خدانا سامولي فغريم.